الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا صلاح يا صلاح يا حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح

صلاته واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراسوا وسدوا الخلل luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat. Thank you.

وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة

محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.